0: اساس اذا قال لك في المليك اللي صوت بلاي ما بيت
1: السيرو يعني ايش اتراسه
0: نعم كده بس بديت كل ساعه انا كده نوم
2: ها سهر مين
1: كلام شيء صار دري